ديش الليل تو سزعت مليني شجي بيجي تو بين سسكيسي بتسقاطو اي بين عشتا اكورد ابلاتش بين عشتين